0: فجينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا اللي جاي هين ما فينا ضروب ولا حروف خالص
1: ماري دوان غروب رارانا نعمل مقضيون ريريو طوال ميلين بيه